Allô? Hey, yo, ma صار شيء. ما صار شيء عن جد. لا، خاصف الحارة، بس أنا الحمد لله طيب. لا، رح أزحش شوي، رح أدق الكل فورا من أحسن. لازم